جمزنا قزنا سالحنا زيادة رمنا واجمزنا خذي زاني بركاب زيلي وعرفنا ازاي شمكم سلام انا بس انا كشاف على هارد كابوكي كالي بوزي دخالي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي

الحصال هاد قولي ليك اشي مال خرابت من حصال اغلب جابابي تقر حصال شمال جابيري تقر تروشك الرام وسانك جيبو خاصة قردن ايش حرامي بيبن لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو سال هاو مال خرابو وزير ابرام وسانك بمتش بو خاصة قردن ايش حرامي بيبن لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترساب نجمة ترسي تيس بحر النافة والهو قريخوا تيبي بوكا احمد ايبال او دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

باسمك أوين هرقتنا دي باسمك جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجشاش كانو يرجشاش الوين نرجشي نكاور يجرون أبدادنا الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات

ساق سكراما وقام ناس ريت كفن كراما هلا ما يكبوز بركرو ما داري خون يباب كل كتار رات كراما